قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

العلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

سيد أهلا ولازم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سواتنا نتنبل أكتي كاتنا أكتي يرمندم يالله سنو برام سوارنا تعالى أبل نانيونا كويرا كاتن بني يكسي في فاسينا أندقين تلغي بي جناو لولو نيجي دلو دنياتي جامع جنا سخت بيريم سنغال نام جامع نفي جامع جوجو نينكو ينم بولم كليفو دينة أكليفو أدهي jamu joju ñing ko yene kep ku doom senegalay na ci bitim rew ku sore ak ku jégué way jamu joju ñing ko yene kilifa ak jangubi ak mbolem wa jangubi yalla neen yalla jamal kilifa senegalay na ci bitim rew ñom itam duñ leen faté ñi leen di ñaanal jamu ndax jamu mo na tax lañu sakku ñam ko way nak buñ faté seen rew mu senegal kep ko xamni yalla may na la kom nga nek bitim rew di doom senegalay buul faté seen rew mu senegal ginaaw lolit kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomay jaxar fay mi yalla denk rewum senegal ci ciobare yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla jappelé may ko ndam ba me ndam ñun ñep ñokoy bok senegal kon nak yalla nako yalla defal ndam may ko wër ak muccé muccilé té lepp lo xamni mi ngi koy neusër ngin senegal avancé jëm ci kanam yalla defal ko ko amna yene ci rew mi té xalé la yalla nako yalla jappelé ginaaw lolou dañuy dikk yeen ci keer gi mandar gal waxtu julli salatu khair min an-nawmi dem neexna yalla 5h33 minutes lañuy salatu manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minute ak juroom ñaar ci lañuy salatu fi ci ndakar ak likor muy 5h33 minutes jamono ji ñu wax yi nak 5h du matin tégal na ñaar fukk minute juroom ci suñu biir studio waye 5h33 dal moy salatu bi fi ci ndakar ak likor ci laju ci semaine bi ñu né ñi julli suba 5h